0: رغماني نسينا يا رقل وراني كلوة
1: طير
0: أزن جامي غني أغدق لو هاتي نريني بيجل سجدو.